0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: مصحف البحرين. يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي تلاوة مباركة لسورة الأحقاف.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الأحقاف. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: كيفية وضع اليد في الوقوف في الصلاة؟ البعض يقبض، البعض يعني يرسل يده، البعض يضع يده تحت البطن.
3: نعم.
2: على الصدر.
3: شوف بارك الله فيك، هذه من سنن الصلاة، وضع اليد أين مكان اليد، هذه من سنن الصلاة.
2: نعم.
3: صلاة الإنسان صحيحة بإجماع، وضع يده على صدره، وضع يده على بطنه، أرسل يده لم يقبضها، صلاة صحيحة، لأن هذه سنة.
2: نعم.
3: إن طبقها له أجر تطبيق السنة. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن معشر الأنبياء أمرنا بتأخير سحورنا وتعجيل فطرنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة.
2: نعم.
3: تساعد على الخشوع، تساعد على عدم العبث بيده أو كذا، خاصة إذا كانت يعني الصلاة طويلة. وأيضا ورد في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده، إذا يقبض اليمنى يضع باطن كفه
2: اليمنى
3: على ظاهر كفه اليسرى والمفصل والساعد. واضح؟
2: نعم.
3: باطن الكف اليمنى جزء منه على ظاهر الكف اليسرى، وجزء على المفصل الرسخ.
2: نعم.
3: وجزء على الساعد، هذا الوارد.
2: اي نعم.
3: بعضهم يضع يده على المرفق.
2: اي نعم.
3: هذا ما ورد تضع يدك على المرفق الا ان يكون مثلا احيانا الصفوف كلش ضيقه او او عنده عذر، هذا امر فيه سعة. لكن ويضع على الصدر، الصدر بارك الله فيك، القفص الصدري يبدا معروف من اين.
2: نعم.
3: من هذا المنخفض هنا الى قبيل النحر.
2: نعم.
3: لا مبالغه كما يفعل بعض الشباب، يجعل يده على نحره. يقول لك فصلي لربك وانحر. ما كل التفاسير التي جاءت في يعني او بعض الروايات ان فصلي لربك وانحر، ان تجعل يدك في الصلاه على النحر، مو صحيح. ولا ايضا ان تجعل يدك او تعلق يدك كما يفعل البعض على العانه.
2: اي نعم.
3: يقبض يده اليمين على اليسار لكن معلقها على العانة
2: تحت السرة.
3: اي تحت السرة، لا هذا ولا مبالغة. خير الأمور
2: الوسط.
3: الوسط خير الأمور الوسط. والصدر ما شاء الله مساحته تقريبا شبر وشوي، فخير الأمور الوسط. في النهاية هذه مسألة من المسائل التي لا ينبغي أن تسبب النزاع والخلاف، ممكن يحصل فيها نقاش بين أهل العلم وأهل الاختصاص
2: للكمال يعني هنا.
3: إيه؟ فقط هي أمر سنة.
2: نعم.
3: فلو قبض يده صلاة صحيحة، ولو أرسل يده صلاة صحيحة.
2: طيب ماذا عن إلصاق القدمين فضلة الشيخ؟ يقول البعض يأتي يلصق قدمه في قدمك، وأنا لا أحب أن يعني تلتصق قدم الآخر بقدمي فأبتعد.
3: نعم.
2: هو البعض يفتح رجله يعني مسافة كبيرة. البعض
3: لا، إذا رفع، إذا كان في الصلاة، إذا كان في صلاة الجماعة، إذا فرج بين قدميه فرجة كبيرة، إيش يحصل؟ تتباعد
2: الأكتاف.
3: الأكتاف.

0: سووا بين الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر سووا بين المناكب
1: والأقدام.
0: والأقدام عند بداية الصلاة، عند بداية الصلاة ممكن طبعا الكتف مع الكتف هذه أهم شيء،
1: نعم،
0: والالتصاق ممكن يحصل حتى بالثوب كما ذكر بعض أهل العلم، يعني الملازم أن تجعل رجلك على مع رجله أو الالتصاق
1: التلامس الشديد،
0: التلامس الشديد لهذا إذا كانت الصلاة طويلة ممكن يتضايق يعني أو صحيح. تضايق، وبعض الأشخاص له ظروف خاصة في الركوع، ظروف خاصة في الجلوس في السجود، يريد يعني يحتاج إلى سعة،
1: نعم،
0: يحتاج إلى نعم. فهذا إن كان مريضا وفرج بين قدميه فهذا له، إن لم يكن مريضا لا، يكون القدمين يعني بينهم شبر أكثر من شبر، ما يتجاوز
1: حد الجسم،
0: حد الجسم أو المنكبين، وإلا تباعدت المناكب عندئذ. عند بداية الصلاة حتى يعني من الأمور التي تساعد على رص الصفوف وتسوية الصف والوقوف، هنا ممكن يكون الكعب مع الكعب. اليوم الناس حتى بعض الأئمة كله ينظرون إلى أطراف الأصابع،
1: نعم،
0: مستوية ولا مو مستوية، والخطوط التي في السجاد جعلتهم يعني يحرصون على أن تكون أطراف الأصابع
1: متساوية.
0: متساوية هذا غير صحيح. هذا غير صحيح، الكعب مع الكعب. في بعض الأشخاص ما شاء الله القدم عنده فوت ونص، قدمة كبيرة،
1: صحيح،
0: لما يكون الكعب مع الكعب إذا زاد شيء من قدام أو كذا إلى آخره هذا
1: ما يبرز الصدر.
0: نعم، إذا برز الصدر يرجع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدفع،
1: صحيح،
0: الصحابة إذا برز الصدر. لكن إذا كان الكعب مع الكعب فهذا يساعد على تسوية الصف في بداية الصلاة في أول ركعة قبل تكبيرة الإحرام، مما يعين على تسوية الصف، خاصة إذا ما كان في خطوط، ما في أصلا هذه الخطوط أصلا يعني غيرت السنة، بدل يكون الكعب مع الكعب صار النظر إلى أطراف الأصابع. بناء عليه الإمام يقول لقد تقدم تأخر بناء على مستوى الأصابع من الأمام، هذا لا، من الأمام ممكن يكون الأصابع شوية إلى الأمام إلى الخلف، هذا ما يضر. فهذا بداية الصلاة. وبعدين لا، لكن في كل ركعة نأتي و وندقق في الكعب مع الكعب، هذا لا، هذا
1: بيصير في بداية الصلاة قبل التكبير،
0: بداية الصلاة عشان يساعد على تسوية الصفوف. مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان مفروشا، ما كان مخططا، ما كان يصلون على التراب، فهذا يساعد على
1: تسوية
0: الصف. نعم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدم فوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات. إلى أجمل اللحظات.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم.
2: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك.

يا مبتدئا نعمي قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير.

0: الروح
1: الأذكار.
2: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
1: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
2: أصبحنا

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضيت

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: الصلوات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
2: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن بمنك وفضلك.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا وتعلق قلبك بالله عز وجل.
1: نستمع وإياكم إلى تلاوة لما يتيسر من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من

0: العظيم.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم من قراء الحرم المكي الشيخ عبد الرحمن السديس والشيخ سعود الشريم ما تيسر لهما من سورة الأعراف. دعاء السفر.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: يقولون.
1: رواه مسلم. دعاء المسافر للمقيم.
0: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه.
1: رواه ابن ماجه. دعاء المقيم للمسافر.
0: أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك.
1: وفي رواية
0: وخواتيم عملك.
1: رواه الترمذي.
0: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت.
1: رواه الترمذي. ما يقول المرء إذا نزل منزلا في سفر أو غيره؟ من نزل منزلا ثم قال:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،
1: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. التكبير على المرتفعات والتسبيح عند الهبوط والنزول. عن جابر رضي الله عنه قال:
0: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا.
1: رواه البخاري. دعاء المسافر إذا أسحر.
0: سمع

0: رواه مسلم.
1: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
2: الروح. بسم الله الرحمن الرحيم.

لكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم

يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية

0: ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: سورة سميت باسم امرأة من أشرف نساء الأرض، هي والدة السيد المسيح عيسى عليه السلام، وأتت على ذكر جملة من الأنبياء عليهم السلام. نستمع الآن إلى سورة مريم بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا وإياكم إلى سورة مريم خير نساء العالمين، وكانت التلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل سورة الفاتحة أن لها 12 اسما، فهي فاتحة الكتاب، وتسمى الصلاة، وتسمى سورة الحمد، وهي أم الكتاب وأم القرآن والقرآن العظيم، وهي الشفاء والرقية والأساس والسبع المثاني والواقية والكافية. ومما جاء في فضلها ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع نقيضا من فوقه، نقيض صوت الباب وهو يفتح، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، أول مرة يفتح ولم يفتح إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال، هذا الملك سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جبريل وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب أي سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته، إلا كتب الله عز وجل لك ثوابه.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة العنكبوت بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما

معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين

فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم

القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا

ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون

الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

0: المنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
1: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم

0: تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم
1: وهو السميع العليم.

واجبر كسري بعزتك، ووسع ضيق اختياري ببراح إرادتك، فإنك تعلم ما لا نعلم، وأنت علام الغيوب.

0: لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أذكار الصباح.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

لك وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك.

وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك.

بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

0: وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج عهود تلفت.
1: اللهم نسألك يوما مبشرا يحمل في طياته الخير والبركة والنجاح والتوفيق. اللهم ارزقنا البشارات التي نحب، والأيام التي تسر، والرحمات التي تتوالى، والعافية التي ننعم بها، واليقين الذي يريح القلوب، والاطمئنان الذي يهدئ النفوس. اللهم سخر لنا من حظوظ الدنيا ما علمت أنه خير لنا، واجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين.
0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: ذكر الله هو تذكره في استحضار جلاله وعظمته وقدرته وكل ما له سبحانه من صفات الكمال والجلال. فإذا ذكر الإنسان ربه واستحضر جلاله وعظمته، كان من هذا الذكر في ظل ظليل يوم القيامة.
2: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه.
2: حسبي الله لا إله إلا هو.
0: حسبي الله.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: بسم الله.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيئا.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله وحده
2: لا

من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: العديد من الشواهد القرآنية والحديثية والأمثال والحكم والأبيات يزخر بها كتاب الله تبارك وتعالى. نحن في حاجة لنتعرف عليها ونتدبر معانيها حتى نصل إلى الفهم الصحيح والمعنى المفيد من مفرداته.
2: أيها الإخوة المؤمنون، يتلو علينا القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورتي الفاتحة والبقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله.

0: من سورتي الفاتحة والبقرة استمعنا وإياكم أيها الإخوة في كل مكان إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: اعتنى القرآن الكريم بالقصة عناية كبيرة، ونوع في سردها وعرضها، وأبدع في أسلوبها، واعتمد على إيراد العبرة والموعظة في صورة قصة لتكون أبلغ في التأثير وأعظم في التعليم.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في غزوة خيبر وصل النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه إلى قرية خيبر، وكان ذلك في وقت الليل، وكان عليه الصلاة والسلام لا يقوم بالهجوم على الناس في وقت الليل. فلما طلع الفجر صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، وبعدها في الصباح خرج اليهود ومعهم أدوات الزراعة، فتفاجأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه الجيش، فخافوا وهربوا ودخلوا إلى حصونهم، إلى مخابئهم، إلى الأماكن التي تحميهم من جيش المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وهذا يعني جيش المسلمين، هكذا المسلمون معروفون بالشجاعة وأنهم يضحون من أجل دين الله سبحانه وتعالى.

لا، وأن أعداء الله عز وجل بإذن الله سينتصر عليهم المسلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متفائلا، خصوصا يوم أن رأى عند اليهود أدوات الزراعة، لأن هذه الأدوات تدل على تغير الحال. فلذلك هذا كان طبع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يتفائل إذا شاف الشيء الطيب، يتفائل أنه سيكون هناك أمر طيب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفائل أيضا بالأسماء الطيبة، فيعني اللي مثلا اسمه سهل لما قدم في يوم من الأيام لأمر ما، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قادم قال للصحابة: لقد أتاكم سهل، فقد سهل أمركم، يعني أمركم صار في سهولة وبتنحل مشكلتكم. لذلك هذا كان طبع النبي صلى الله عليه وسلم، يتفاءل. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما اقترب من قرية خيبر قال للجيش: قفوا، أوقفوا. فوقف الجيش، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يدعو فقال: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. ثم قال للجيش، والجيش عبارة عن الصحابة الله يرضى عنهم، قال لهم: أقدموا بسم الله، يلا يعني تقدموا وقولوا بسم الله. ثم بعدها في ليلة دخول خيبر وبعد مقتل عامر بن الأكوع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة، قال لهم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. والراية كانت في الجيش، هذه الراية يحملها شخص، وهذا يعني الشخص يكون هو الشجاع، وهو يعني الناس يعني يرونه أمامهم ويكون حامل هذه الراية. فلذلك في المعركة يكون هذا الأمر مهم جدا. فالصحابة رضي الله عنهم كل واحد فيهم تمنى أنه يكون هذا الرجل اللي يحمل الراية. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له أن هذا الرجل رجل مؤمن، وأنه هذا الرجل يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا الرجل الله يحبه ورسوله صلى الله عليه وسلم أيضا يحبه، يعني يحبون هذا الرجل. فالصحابة الآن ما يعرفون من هذا الرجل، والكل يتمنى أنه يكون هذا الرجل. فصاروا في الليل يتكلمون ويقولون: يعني يا ترى من هذا؟ والكل يتمنى أن يكون هذا الشخص وهذا الرجل. فلما أصبح الناس ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لما أتى الصحابة وأتوا الجيش، بدأ ينظر يدور شخص محدد، فما وجد هذا الشخص، فسألهم: أين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، أصابه مرض في عينيه. فقال عليه الصلاة والسلام:
أخبروا

أدعوه أن يأتي إلي. فذهبوا وأخبروه رضي الله عنه وعنهم. فأتى علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل واقترب من النبي صلى الله عليه وسلم بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عيني علي رضي الله عنه. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم الله عطاه البركة، فيعني بصاق النبي صلى الله عليه وسلم وعرق النبي صلى الله عليه وسلم فيه بركة، وكذلك شعره وما يخرج من جسمه صلى الله عليه وسلم من العرق والبصاق والشعر، هذه فيها البركة، لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يأخذونها ويتبركون بها، وهذا شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالذي حصل أن علي لما النبي صلى الله عليه وسلم بصق في عينه ودعا له بالشفاء، على طول الله عز وجل شفاه، وذلك في نفس اللحظة. ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم راية القتال، فقال علي بن أبي طالب: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، اذهب لهم حتى تكون عندهم يا علي، ثم أدعوهم إلى الإسلام. وهنا يعني لابد أن نفهم أمر، أن دين الإسلام ليس دين يعني فيه حب القتل وحب يعني إرهاب الناس. دين الإسلام دين رحمة، دين دعوة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه، قال له: اذهب لهم وادعوهم إلى الإسلام، أول شيء اعرض عليهم الإسلام، إذا أسلموا خلاص تم الأمر وانتهى. فلذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم، أخبر هؤلاء اليهود، أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من أن يكون لك حمر النعم. فلذلك هداية الناس فيها أجر عظيم، والله عز وجل إذا هدى على يدك أيها المسلم أو يدك أيها المسلمة، إذا هدى على يدكم شخص واحد، هذه يعني هو الفوز العظيم، وهذه أحسن لك من الدنيا كلها بما فيها من أموال وغيرها. ومعنى حمر النعم، حمر النعم هي الإبل الحمراء، وقبل كان حمر النعم هذه اللي عنده الإبل الحمراء هذه يعني محظوظ، فلذلك ضرب بها المثل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدها خرج اليهودي مرحب، واحد اسمه مرحب، خرج لماذا؟ لكي يقاتل علي رضي الله عنه. ولما بدأ القتال ضرب علي بسيفه هذا اليهودي فمات، مات اليهودي، وهنا بدأ النصر للمسلمين، وبعدها ربح المسلمون أرض خيبر الزراعية، وربحوا الأموال والخيرات العظيمة. وقد حكى الله عز وجل لنا قصة انتصار المسلمين في غزوة خيبر، فقال سبحانه: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. فلذلك المسلمون ربحوا أرض خيبر،

0: وربحوا أموال اليهود وربحوا الخيرات الكثيرة. وفي هذه الغزوة كان من ضمن يعني النساء السبايا اللي صاروا ملك للمسلمين امرأة اسمها صفية بنت حيي ابن أخطب. هذه المرأة كانت من السبي. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما رآها أخذها عليه الصلاة والسلام. لماذا أخذها؟ لأن صفية هي سيدة صاحبة مقام في يهود بني قريظة ويهود بني النضير. وصفية دخلت في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتقها، جعلها حرة وتزوجها. وبالنسبة عن المهر، مهرها كان العتق، هذا كان مهرها، أنه يعتقها، وهذا العتق أنها تكون من العبودية إلى الحرية، هذا هو المهر، مهرها رضي الله عنها وأرضاها. فلذلك صارت صفية بنت حيي من أمهات المؤمنين، زوجة النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الكرام، وبعد انتصار المسلمين على اليهود في غزوة خيبر، حصلت غزوة أخرى للمسلمين. فيا ترى ما هي هذه الغزوة؟ وهل انتصر فيها المسلمون؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث الصباح. ذكر الله هو تذكره في استحضار جلاله وعظمته وقدرته وكل ما له سبحانه من صفات الكمال والجلال. فإذا ذكر الإنسان ربه واستحضر جلاله وعظمته، كان من هذا الذكر في ظل ظليل يوم القيامة.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين.

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أذكار الصباح والمساء وفضائلها بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي. الله.

الذاكر الله كثيرا ودعوة المظلوم والإمام المقصد. رواه البيهقي وحسنه الألباني. أذكار الصباح والمساء.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

0: الناس.
1: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك و

0: الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه

0: ومليكة، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: وبحمده. رواه.

0: وحده لا شريك له،
1: يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل.
0: لا رواه أبو داود. إلا الله
1: ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

0: صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.
1: أحاديث الصباح.
2: عام دراسي جديد يستعد فيه الطلاب لخوض سنة دراسية جديدة من حياتهم، ويعتبر استقبال العام الدراسي الجديد للطلاب وكافة الأسر أيها الأحبة في غاية الأهمية، حيث لا بد من تعليم أبنائنا الطلاب والطالبات كيفية التخطيط الناجح لهذا العام، وما هي الأهداف المرجوة منه، وكيفية الوصول لها، والتفاصيل المرحلية التي تقودهم لتحقيق هذه الأهداف بيسر وسهولة. لذلك لا بد من وضع خطوات واضحة مع بداية العام والالتزام بها والحرص على إتمامها على الوجه الأكمل لضمان سير السنة الدراسية بالشكل المطلوب. ومن أهمها الاستعداد النفسي للعام.

0: العام الدراسي الجديد، وهو من أهم عوامل النجاح، حيث يبدأ الطلاب بتجهيز أنفسهم معنويا للاستفادة من هذا العام واستغلال جميع أوقاته في تحسين وتطوير الذات والاستفادة من المواد العلمية والعملية المتاحة لهم. ثم يأتي تحديد الأهداف، فلا بد أن يعرف الطلاب أهدافهم قبل بداية العام الدراسي، وما هو المعدل المطلوب لتحقيقه، أو تحديد المسار الدراسي في المرحلة الثانوية على سبيل المثال، والذي يناسب كلا حسب رغبته. وكذلك هناك ما يسمى بخطة العام، فمن المهم تعليم الأبناء وضع خطة للعام الدراسي الجديد تشمل تفاصيل الدراسة والمتابعة وتقسيم الوقت، بحيث تكون خطة مرنة وقابلة للتغيير لمواجهة أي تطورات أو تقصير قد يحدث في أيام الدراسة، وهي التي تقودهم لتحقيق أهدافهم لهذا العام. ثم يأتي الانتظام، وهو من أهم الأمور التي تعلم الطلاب الالتزام في الدوام الدراسي واحترامه، وعدم التهاون أو الغياب عن الحصص الدراسية التي من شأنها تحقيق الاستفادة المثلى من التعليم والتحصيل وتطوير القدرات. ولا ننسى كذلك أيها الأحبة تنظيم النوم، فحرص أبنائنا وذويهم على النوم المبكر وبساعة محددة يسهل في حصول الطلاب على الساعات الكافية والمطلوبة لتجديد النشاط اليومي وصفاء الذهن وحسن التلقي والتعليم في اليوم الذي يليه. التغذية السليمة، من المهم تعويد الطلاب على وجبة الإفطار والأغذية التي تمدهم بالطاقة والنشاط خلال اليوم الدراسي، مثل البروتين والكربوهيدرات والفيتامينات والفواكه وكميات كافية من السوائل، مع عدم تناول السكريات والأغذية المجمدة والحارة والمقلية ليلا، والحفاظ على تناول وجبة العشاء قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل، والبعد عن المشروبات الغازية. ولا بد من تدريب الأبناء الطلاب على الصبر من بداية العام الدراسي، وأن تكون لهم عزيمة وإرادة لخوض تحديات العام الدراسي وتحمل كافة المشقات والصعوبات التي قد تطرأ عليه وكيفية تجاوزها دون تذمر أو استسلام. وتهيئة الأبناء على أنفسهم مع بداية العام الدراسي في الترتيب والتنظيم واختيار الأدوات الدراسية ومراجعة الدروس وحل الواجبات، مع المراقبة عن بعد والمساعدة عند الضرورة، مهمة لنجاحهم وتقدمهم الدراسي. وكذلك حسن التعامل والاحترام، وتشجيع الأبناء على التعامل الحسن مع الجميع من معلمين وإداريين وطلاب وعمال، لأن هدفهم الرئيسي تحقيق أهداف السنة الدراسية بنجاح.
1: أحاديث الصباح.
0: اللهم يا من توزعت الأرزاق بكرمه وتنفس الصبح بأمره، بلغنا أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخرة. اللهم ارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأبناء وبركة العطاء. اللهم في هذا الصباح سخر لنا من حظوظ الدنيا ما علمت أنه خير لنا. اللهم قلوبنا بين يديك، فارزقها الراحة والثبات يا مقلب القلوب والأبصار.

وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم

جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح، إنه أثير الصباح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة الجاثية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تأمل في استغاثة النبيين بالله، خاضعين له جل جلاله، حين انسداد كل الأبواب إلا بابه. أدرك أن توحيد الله والثقة به مفتاح الفرج.
1: هذا نبي الله صالح، لما اشتد بلاؤه الواضح، وأصمت ثمود آذانها عن نصح ناصح، ودبروا لقتله بمكر فاضح، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. لجأ إلى ربه واثقا به، قال رب انصرني بما كذبون. فهل خيبه الله؟ كلا والله، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا.

0: فثق بالله يا عبد الله، فالله قوي وغيره عاجز، والله غني وغيره معوز، عطاؤه جل وعلا يتدفق، وبابه لا يغلق، فالجأ بالإخبات إليه وحده، مقتديا بالنبيين الذين قال عنهم:
1: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات.

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. نستمع فيما يلي إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ فارس عباد.

0: الله العظيم.
1: قصص وعبر وحوادث تحدث عنها القرآن الكريم في هذه السورة الكريمة. استمعنا وإياكم أيها الأكارم إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ فارس عباد.

يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا. يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا.

يا سميعا لحسرات زلاتنا وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآراتنا.

بقلب سليم، يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لابد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مستمعين الأكارم، تستمعون الآن إلى تلاوة مباركة عطرة يتلوها عليكم القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس، ما يتيسر له من سورة يوسف.

فأنجيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى

اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك لأنه لا إله إلا أنت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: أيها الأحبة، فيما يلي تستمعون إلى سورة الروم بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة الروم.

0: عنه قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهمه. رواه أبو داود.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.
3: لكن

0: العالمين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الصافات.
3: إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة صاد.

النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف

0: هنا
1: هنا
0: هنا هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير
1: والبرامج المفيدة
0: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
1: هنا أثير الروح.

فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة لقمان بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة لقمان.
1: تأملات قرآنية.
2: تأملات قرآنية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

خلق الله عز وجل هذا الكون وأودع فيه من الأسرار ما لا يعلمها إلا الله، فهذا الكون يتوسع الآن وأنت تستمع إلى هذه الحلقة. وفي هذا البناء الكوني العجيب من الأجرام السماوية والمجرات بنجومها وكواكبها أعداد هائلة تصل إلى أكثر من 120 مليار مجرة معروفة حتى الآن. استطاع العلماء أن يرصدوا بعضا منها باستخدام المراصد الفلكية، وللمجرات تجمعات عملاقة محبوكة مع بعضها بأوتار وخيوط دقيقة. ومن أمثلة هذه التجمعات ما يعرف بالحائط العظيم، حيث تصل أبعاده إلى 200 مليون سنة عرضاً و500 مليون سنة طولاً. فلو أن البشرية كلها بقوتها وتقنيتها أرادت أن تنفذ وتخرج من مجرة درب التبانة فقط، هل إلى ذلك من سبيل؟ هب أن العلم أمكنهم من صنع مركبة تسير بسرعة الضوء، هل سيستطيعون؟ ومن هو هذا الكائن الذي يمتلك هذا العمر السحيق؟ ومن أين لمركبته الخارقة الوقود الذي يسيرها على مدى ملايين السنين الضوئية؟ فلو أرادت البشرية بعلمها وتقنيتها أن تخترق ما يسميه العلماء اليوم بالحائط العظيم، ولديهم مركبة ضوئية خارقة تقطع 9 تريليون كيلو متر في ثانية واحدة، لاحتاجوا إلى أكثر من 200 مليون سنة. لقد صدق الله العظيم إذ يقول:

0: القرآن،
1: أي بقوة وحجة وأمر من الله تعالى. فسبحانه تأملات قرآنية.
2: تأملات قرآنية.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: أيها الأحبة في كل مكان، ننصت وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا ما تيسر له من سورة الأنفال.

المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ

يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل

إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا

ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار

جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى

جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عن

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا

سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك

وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا

وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه.

جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم

واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور

تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.

عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون.

بهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغير

فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون.

إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم

وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم،

ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن

الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً،

أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم.

يكونوا بكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم.

بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا.

ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.

0: من سورة الأنفال استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة مباركة عطرة كانت بصوت الشيخ محمود علي البنا.
1: إن عشت في حياتك ظلمات فتذكر ظلمات بطن الحب.

0: حوت ودعاء يونس عليه السلام الذي صدعت به الأعماق. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
2: أسعدكم الله ووفقكم
1: وأرضاكم ورضي عنكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
2: أثير الروح.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الأنعام.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الأنعام. المحراب تجاهي.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وعمل لا يرفع، ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر كل شيء آتي به. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه

وأدخلني برحمتك في عبادك في عبادك الصالحين. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا، لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سير له، فنزل ونزل رجل إلى جانبه، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ قال، فتلى عليه:
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.
0: أدعية

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة لسورة الفاتحة وما تيسر من سورة المائدة بصوت القارئ الشيخ حمزة معاذ، وهذه التلاوة من تراويح عام 1439 من الهجرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله.

0: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الفاتحة وما تيسر من سورة المائدة، وكانت التلاوة من تراويح عام 1439 من الهجرة.
1: نسأل الله الذي ليس لقضائه دافع ولا

0: آخرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تقدم سكون. سكون مع فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون. سكون. سكون من إخراج فهد الجزاف.
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وما زال حديثنا موصولا مع برنامجكم سكون. من المشاكل التي قد تهدم الحياة الزوجية أو قد تجعل الحياة الزوجية مريضة مرضا مزمنا لا يمكن شفاؤه هو كثرة الانتقاد. بعض الأزواج والزوجات

0: كأنه يجيد فن الانتقاد لدرجة أنه يعني يستطيع أن ينتقد في أحلى اللحظات، يستطيع أن يفسد أجمل اللقاءات. لماذا؟ لأنه يعني ينتقد انتقاد ما تملأ عين الإيجابيات الموجودة، يركز على فقط تقصير هنا تقصير هناك. يعني مثلا زوجة متقنة لبيتها، تنظف البيت وترتبه وتسنعه وما شاء الله بيتها فعلا جميل. مثلا الشهر قلنا 30 يوم، يوم من الشهر هي 29 يوم تمام، يوم تعبانة مريضة يعني ما لها خلق، ما رتبت ما سنعت، صار في شوية كركبة في البيت. تصور بعض مثلا بعض الأزواج يأتي ما يتذكر 29 يوم اللي البيت ما شاء الله تبارك الله، لا ينتقد ويلوم ويذم هذا. طيب يا أخي هي الحين 29 يوم، ما تعادلها، ما لو غمسنا هاليوم في 29 ضاع. لكن للأسف البعض من هؤلاء ما يعي خطورة هذا، لأن كثرة الانتقاد كثرة الانتقاد تولد النفور، تولد الملل، تولد الجفوة، تولد عدم المبادرة. يعني تقول لك طيب أنا يعني اشتغلت ما اشتغلت هو قاعد ينتقدني، خلاص خليها هي منتقدني منتقدني، بدل اليوم خلي 10 يوم بلا ترتيب، أخذ راحتي، يعني أنا منتقدة منتقدة. وهكذا مثلا بعض الزوجات يعني دائما لما الزوج يكون يعني حالته المادية مذاك أو كذا، فتشوفه يعني يطلعها على قد الإمكانية، يروح مطعم يروح كذا، يعني على مثل ما يقول ماد ريولة على قد الحافة. وإذا جاء يوم وطلبت قالت له مثلا طلعني، قال لها والله ما عندي بيزات، خليها إن شاء الله على الشهر القادم على ما ينزل المعاش على كذا، تجعل نقد وذم وانتقاص واتهام بالتقصير طيب ليش؟ يعني ما شفتي بقية الشهر كيف يتعاملوا وياك؟ بل والله أعرف قصة، الرجل كان يعطي يعني بطاقته مال الصراف في يد زوجته وتصرف، ومع ذلك لا تشكر تذم، ليش؟ اليوم ما قدرت تشتري كذا لأن بطاقتك خلصت. طيب هو الآن المسكين قاعد فقط ياخذ مثل ما يقول من إيدك ياخذ مصرفه، يعطيك كل المعاش وانت قاعد تصرفين عليه، ذمينه ليش؟ هل أخفى عنك شيء؟ هذه إمكانياته وكذا، بالعكس أنت ساعديه سانديه حتى تطورينه حتى يحاول يحصل يعني يحسن من مداخيله. لكن مسألة النقد هذا أقول يا جماعة كفوا عنه، ليش؟ لأن النقد يؤلم ويثبط، بينما المدح حتى لو في تقصير الإنسان، يعني مثلا شوف الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا مبدأ عظيم أن احنا نشجع المخطئ حتى ينجح، مو نذم الناجح حتى يفشل. ولذلك شوف لما أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها قصة رؤيا بن عمر عبد الله بن عمر على النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ قدم مقدمة رائعة جميلة، وكل رسول الله جميل، كل أقواله ما شاء الله تبارك الله، أحسن الناس خلقا بل أحسن الخلق خلقا. ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول عليه الصلاة والسلام يقول نعم الرجل عبد الله لو يقوم الليل، نعم الرجل عبد الله لو يقوم الليل. يعني قيام الرسول كان يريد يوصل رسالة لعبد الله بن عمر أنه يعني مثلك أنت رجل أو شاب مقبل على الله مقبل على الدين مقبل على كذا، لكن ينقصك قيام الليل. لكن بما قدم له؟ قدم له نعم الرجل. فأنت تريد تنتقد زوجتك اثني عليها قبل لا تنتقدها، تردين تنتقدين زوجك اثني عليه قبل لا تنتقدينه. إذن كثرة النقد تولد الملل والنفرة في النفوس.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف برنامج سكون سكون، مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون والمخرج فهد الجزار.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: الأسرة مستمعين الكرام هي المؤسسة الأولى التي ينشأ في أحضانها الطالب ويمتلك عبرها الأساسيات التي تؤهله للالتحاق بالمدرسة. والطالب المتفوق دراسيا خلفه أسرة حريصة على دراسته ومتابعته في المنزل والمدرسة، فكلما كان عدد الساعات التي تقضيها الأسرة مع الطالب كبيرة كان ذلك دافعا لهم نحو التحصيل الدراسي. وعند قيام المؤسسات التعليمية بوظيفة التعليم ذلك لا يعني أن الأسرة في معزل عن دورها الأهم والأساسي في التربية، وعليها أن تكمل رسالتها الأسمى تجاه أبنائها في التربية والتعليم، فهي التي تدفع الطالب إليه وتهيئ له الظروف المناسبة لذلك، وتسعد بنجاحه وتحزن لفشله. وهذا أحبتنا ما يذهب إليه عدد من المختصين من أن المؤسسات التعليمية لم تضعف دور الأسرة في تعليم أبنائها، بل زادت من مسؤوليتها وجعلت وظيفة التعليم من الوظائف الأساسية في الأسرة المعاصرة. ومن هنا فإن الأسرة هي المسؤولة الأولى عن اختيار التعليم المناسب لأبنائها ومتابعة تحصيلهم الدراسي وعلاج الصعوبات التي تواجههم. ودون تعاون الأسرة مع المدرسة لا يتحقق النجاح في الوصول إلى المستوى المرضي للجميع. لذا فإن إصلاح الأساس يصلح البناء، وكلما كان الكيان الأسري سليما ومتماسكا كان لذلك انعكاساته الإيجابية على المجتمع. فالأسرة التي تقوم على أسس من الفضيلة والأخلاق والتعاون تعتبر ركيزة من ركائز ذلك المجتمع الذي سيكون مجتمعا قويا متماسكا متعاونا يسير في ركب الرقي والتطور. وعندما يتغير المجتمع فإن الأسرة تتأثر بهذا التغير وتستجيب له، وتحاول أن تتكيف مع الأوضاع الاجتماعية الجديدة. ولعل الأسرة هي النظام الاجتماعي الوحيد الذي يرتبط بكل أنظمة المجتمع، إذ أن الأفراد الذين يمثلون أنظمة المجتمع المختلفة ينتمون إلى أسر كان لها الأثر في تهيئتهم. ومن هنا أصبح من الضروري أن تعود الأسرة إلى دورها الحقيقي في تربية الأبناء وتبصيرهم بأنفسهم وأوضاعهم، ثم التفاهم لإيجاد مساحات مشتركة داخل البيئة الأسرية وخارجها، وتحديد الأهداف والأدوار والحاجات الشخصية والأسرية التي يعيشونها في الحاضر ويطمحون إليها في المستقبل. وستبقى الأسرة هي المدرسة الأولى في تاريخ البشرية، ودورها أساسي ومهم في رعاية الأبناء وتربيتهم على اختلافهم وتنوع مواهبهم وقدراتهم وإمكاناتهم وفروقاتهم الفردية. وبالتالي أيها الكرام الأعزاء، ما تقدمه الأسرة بالإضافة إلى المؤسسة التعليمية ووسائل الإعلام المختلفة ومصادر المعلومات من معطيات ثقافية وخبرات ومهارات متنوعة تسهم بدرجة كبيرة في تكوين شخصية الطالب.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

106.1 ميجا هيرتز اف ام. مستمعين الكرام، فيما يلي نستمع خاشعين إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ خليفة الطنيجي يتلو علينا ما يتيسر له من سورة الحج.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: أثير الروح. أثير الروح.
2: من سورة المؤمنون نستمع وإياكم منصتين خاشعين للتلاوة المباركة للقارئ أنس بن عيسى العمادي.
3: بسم

0: عظيم.
1: استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة خاشعة من سورة المؤمنون، تلها على مسامعنا القارئ أنس بن عيسى العمادي.
2: اللهم يا سامع الدعاء،
3: اللهم يا سامع الدعاء،
2: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب،
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، تستمعون إلى تلاوة طيبة لجزء تبارك بصوت الشيخ أبو بكر الشاطري.
3: بسم الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر.

0: علينا الشيخ أبو بكر الشاطري ما تيسر له من جزء تبارك.
1: ما يقول من أحس وجعا في جسده، يضع يده على الذي تألم من جسده ويقول: بسم

0: رواه مسلم. ما يقال عند زيارة المريض وما يقرأ عليه لرقيته.
1: لا بأس طهور إن شاء الله،
0: رواه البخاري. ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقولها 7 مرات:
1: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك،
0: إلا عوفي.
1: بسم

0: رواه البخاري. فضل عيادة المريض. قال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه لم يزل في خرفة الجنة. رواه الترمذي. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي. ما يقول من يئس من حياته:
1: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق.
0: متفق عليه.
1: اللهم الرفيق الأعلى.
0: رواه مسلم. كراهية تمني الموت لضر نزل بالإنسان: لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به، ولكن

0: لي.
1: متفق عليه. من رأى مبتلا فقال
0: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا.
1: لم يصبه ذلك البلاء. رواه الترمذي. تلقين المحتضر. قال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم
0: لا
1: قول لا إله إلا الله. رواه مسلم. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود. الدعاء عند إغماض

0: إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. رواه مسلم. الدعاء للميت في الصلاة عليه.
1: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأسود.

0: إن كان الميت صبيا يقال
1: اللهم أعذه من عذاب القبر.
0: حسنه الألباني. ما يقال عند إدخال الميت القبر؟
1: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله.
0: رواه الترمذي. ما يقال بعد الدفن؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. دعاء زيارة القبور.
1: السلام.

0: ولتحتسب.
1: متفق عليه.
2: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الدخان. أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الدخان.
1: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
0: سورة ذات إيحاءات للقلب البشري منذ بدئها إلى نهايتها، توقظ القلب من غفلته ليتأمل عظمة هذا الوجود. نستمع وإياكم إلى سورة فاطر بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة فاطر بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم.
2: عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم.
3: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
4: سورة ذات إيحاءات للقلب البشري منذ بدئها إلى نهايتها، توقظ القلب من غفلته ليتأمل عظمة هذا الوجود. نستمع وإياكم إلى سورة فاطر بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنتم مع تلاوة عطرة لسورة فاطر بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
1: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم.
2: أينما كنت،
3: أينما كنت
2: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
3: بكل المحبة،
2: وبه تغدو النفس مشرقة،
3: مشرقة،
2: والقلوب رحبة.

0: والقلوب رحبة.
1: أثير الروح، أثير الروح، أثير الروح، يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الفتح بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الفتح. لم يخلقنا الله لنحزن،
2: هو فقط
1: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
2: تأكد
1: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
2: يوما ما
1: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح. حسبي

0: وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا
1: ربنا آتنا في
0: إله
1: الدنيا
0: إلا
1: حسنة
0: هو.
1: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز.

الغفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: التشهد.

0: الصالحين.
1: فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض.
0: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: متفق عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد.
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: رواه البخاري.
0: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على

0: مغرم.
1: متفق عليه.
0: اللهم حاسبني حسابا يسيرا.
1: رواه أحمد والحاكم.
0: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.
1: رواه النسائي.
0: اللهم

0: رواه مسلم.
1: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
0: رواه البخاري.

0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل دعا بها فقال عليه الصلاة والسلام قد غفر له قد غفر له.
0: اللهم إني أسألك بأن

0: ابن ماجه.
1: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة.

وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة

0: المهتدين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: مستمعين الكرام، تلاوة طيبة مباركة لسورة الأنبياء بصوت الشيخ أحمد الطرابلسي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم فيما مضى مستمعين الكرام إلى تلاوة عطرة لسورة الأنبياء بصوت الشيخ أحمد الطرابلسي.
2: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم.
3: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم

0: نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة مريم.

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة مريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا
2: أذكار المساء بصوت سمير البشيري.

0: أذكار المساء. أخرج أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وغيرهما من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يقال مرة في الصباح وأخرى في المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظم فضل سيد الاستغفار: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
1: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: أذكار المساء.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في.
0: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات لم يضره شيء. حديث حسن صحيح.

يقال مرة في الصباح وأخرى في المساء. أذكار المساء.

0: شريك له.
1: صح من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن من قالها حين يصبح 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط الله عنه بها 10 سيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكنا له كـ10 رقاب، إلى آخر ما ورد في فضلها، إلى أن قال: فإن قال حين يمسي فمثل ذلك.

0: يقال مرة أو عشرة أو مئة مرة. أذكار المساء.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله أن من قاله حين يصبح وحين يمسي مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي صحيح البخاري: حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

الله وبحمده يقال مئة مرة أذكار المساء. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا.

0: ولك الشكر.
1: كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى. ومما جاء في فضله أن من قاله إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قاله إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود في سننه.

0: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الروم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الروم.
2: فواصل حديثية.
3: فواصل حديثية.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.
5: رواه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأخرجه مسلم.
6: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة، بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: نفير
2: الروح. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
3: هذا السؤال يقول: كيف أجيب ملحد إذا سألني ما هو دليل وجود الله عز وجل؟
4: شوف بارك الله فيك، نبينا عليه الصلاة والسلام كان يخاطب كل الكفار على اختلاف مللهم، يخاطبهم أولا بأدلة نقلية.
3: نعم.
4: بعض الناس اليوم يقول لك لا تخاطبهم بالقرآن، هو أصلا ما يعترف بالقرآن. كم من واحد من هؤلاء الملاحدة تمت مخاطبتهم بالقرآن الكريم، تأثروا.
3: نعم.
4: تأثروا بالقرآن وتأثروا بآيات القرآن الكريم، لأن كلام رب العالمين مؤثر.
3: وربما يكون ألحد أيضا بسبب إدخال شبه عليه في القرآن، يعني
4: شبه من القرآن. نعم. فأنت تأتي بارك الله فيك وتقرأ عليه آيات القرآن.
3: نعم.
4: لماذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام
3: صلى الله عليه
4: يقرأ سورة قاف على سبيل المثال في كل جمعة؟ حتى بعض الصحابيات وبعض الصحابة حفظوا سورة قاف من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان يقرأها كل جمعة على المنبر. لماذا اشتملت سورة قاف على إيش؟
3: نعم.
4: على ماذا اشتملت؟ على

0: أدلة البعث والنشور وإحياء الله تبارك وتعالى للموتى وأدلة والأدلة أو بعض الأدلة على قدرته سبحانه وتعالى. فيرجع الإنسان شو بارك الله فيك ممكن الرجوع إلى بعض الملاحدة الذين أسلموا، ولدينا كثير من الملاحدة في الزمن القديم وفي الزمن الحديث، ومن هؤلاء بعض علماء الرياضيات وبعض علماء الفيزياء. وهذه العلوم من العلوم الدقيقة المتعلقة بالحساب وبكذا إلى آخره. فبعضهم بسبب أنه بارع في الرياضيات والفيزياء وقع في الإلحاد، وبعضهم لأنه أكثر براعة وأكثر علم في هذه المواد لا كان ذلك سببا. فالإلحاد شوف بارك الله فيك فكر في الحقيقة يعمي بصيرة الإنسان. من يريد أن يناقش هذا الملحد أو يتكلم مع هذا الملحد نقف على أسباب إلحاده. كثير من هؤلاء بسبب اتباع للشهوات. يعني هو أصلا معترف بالله، معترف بوجود الله، من أهل الصلاة والدين، لكن ابتلي بالشهوات، خاصة شهوة الفرج. وهنا يريد أن يتخلص كما يقولون في تعبير الناس من تأنيب الضمير.
1: صحيح.
0: لأن يحس في مراقبة عليه، فيسمع عن مسائل الإلحاد أو بعض المواقع وغيرها، فيحاول أن يقنع نفسه بهذا الإلحاد، أن فعلا ما في إله. ليش؟ عشان يفتك من تأنيب الضمير ويفعل ما يشاء متى شاء بالطريقة التي يشاء. فهذا الإلحاد بارك الله فيك، واسمح لي أن أتكلم قليلا لأن الموضوع مهم. هذا الفكر في الحقيقة يعمي بصيرة الإنسان، يجعله يجادل في البديهيات، فيكون الحق عند هذا الإنسان باطل والباطل حق بسبب الجهل بالدين الإسلامي وأحكامه. كما تفضلتم جاهل حتى معاني الآيات أو غيرها، أو سمع آيات معينة أو أمور معينة من بعض الأشخاص، أو بسبب خطأ بعض المسلمين أو مشايخ المسلمين أو علماء المسلمين، أخطأ في قضية وكذا، فهذا ليس بسبب يجعلك تلحد وتطعن في الدين أو تنكر وجود رب العالمين بسبب خطأ شخص من المسلمين، شخص من علماء المسلمين، لا. فبسبب الجهل بالدين الإسلامي وأحكامه فينظر إلى العقيدة الإسلامية كما ينظر إلى الأديان التي تعبد الحجر والشجر.
1: الحمد لله قتلنا.
0: بعض الملاحدة من أتباع بعض الأديان ألحد لأنه يشوف دينه، يشوف قومه يعبدون أصنام، يعبدون أوثان، يعبدون شجر، يعبدون بشر، يعبدون حجر،
1: منطقي.
0: شيء مو منطقي، فكردة فعل يلحد أو يرى منه من الأفعال الشائنة التي لا علاقة لها بالدين ولا بطاعة رب العالمين ولا بعبادة ولا بهدي قويم ولا أبدا، وليست علامة نضج. فهذا سبب ضعف الإيمان واليقين، تأتيه الأفكار والوساوس فلا يدفعها، يستسلم لهذه الأفكار، ما يدفعها، ما يقاومها، التي تشكك الإنسان في الله تبارك وتعالى وفي الخالق. من أعظم الأسباب الاستماع لشبهات ومغالطات أهل الإلحاد. قديما كان ربما له محاضرة، له كذا بالاجتماع معه أو به، اليوم سهل. في مواقع التواصل بعض هؤلاء الملاحدة يرسلون، وبعض الأشخاص يبحث ويبحث وهو يقرأ في قراءته أو في بحثه في هذا العالم الواسع الذي لا ينتهي، فيقف على بعض شبهات ومغالطات أهل الإلحاد
1: وليس عنده ما يرد عليه،
0: ما عنده علم ولا عنده. بل حتى علماءنا مشايخنا كانوا ينصحوننا وينصحون طلبة العلم بعدم مناقشة أهل البدع، مناقشة الملاحدة وكذا، وأنت لا تزال في بداية الطلب وفي بداية، لأن ممكن يغلبك وكونك تنهزم، خاصة إذا كان شيء علانية. هذا ممكن يتسبب في يقول شوف فلان ما عنده حجة، طيب فلان ما عنده حجة ضعيف.

0: مو معناته أنه ما في حجة.
1: صحيح.
0: صح ولا لا؟
1: نعم.
0: يعني أنا مثلا الآن أتكلم، أنت سألتني سؤال وأنا أتكلم في هذا الموضوع. حتى في المسجد مرات ومرات كان يأتون بعض الشباب.
1: نعم.
0: أنا أجلس معهم، أنا غير متخصص في الحقيقة في مناقشة ومجادلة ومناظرة الملاحدة، هناك أهل اختصاص.
1: نعم. نعم.
0: لكن هي كلمات عسى الله تبارك وتعالى أن ينفع.
1: اللهم أمين يا رب.
0: بها الله تبارك وتعالى ماذا قال مثلا هؤلاء الذين يستمعون إلى شبهات ومغالطات أهل الإلحاد؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
1: نعم.
0: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بعضهم يجاري النفس الأمارة بالسوء المبتلية كما ذكرت أسلفت القول بالشهوات للتخلص من آثار المراقبة وتبعات المحاسبة وما يسمى كما يعني مر علينا هالكلام.
1: نعم.
0: فيسعى لإقناع نفسه بعدم وجود الإله. بعض هؤلاء الشباب قالوا فلان ترى يعني جالس يجلس مع ملاحدة ومتأثر معهم شوي. قلت له السلام عليكم. قال عليكم السلام. قلت أتكمل. قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت ما شاء الله، فأنت تعترف بالله وأن الله هو السلام وبرحمته وبركاته. إيه ثم أتكلم لا لا والله لا لا لا والله مقصدك هذا ويقسم بالله. قلت له قم الله يهديك، قم الله يصلحك، قم، فأنت لا ملحد ولا تقنع نفسك أنك ملحد وأنت لا تزال على الفطرة وفي خير.
1: نعم.
0: الحين جريب يأذن، قم تيدد روح مع الناس صل.
1: نعم.
0: وأترك عنك هذه الوساوس وقاومها. فالمسلم على يقين أن دين الإسلام والوحي الرباني يستحيل أن يناقض.
1: نعم.
0: أن يناقض لا عقلا صريحا ولا علما ثابتا.
1: نعم.
0: لماذا؟ لأن الوحي كلام الله والعقل خلق الله.
1: نعم.
0: ولا يمكن أن يتناقض كلام رب العالمين مع خلقه
1: سبحانه.
0: فلهذا الله عز وجل ماذا يقول؟ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم.
1: نعم.
0: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نبينا عليه الصلاة والسلام بيّن أن كل مولود يولد على إيش؟ على الفطرة،
1: على فطرة. نعم. فأبواه يهودان.
0: ثم بيّن تأثير البيئة. فأبواه إما أن يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، وأيضا ممكن يقع في الإلحاد. فالبيئة تؤثر. لماذا شرعنا الحنيف أمر بمرافقة الصالحين وعدم مرافقة الطالحين وأهل. نعم. وغيرهم؟ لماذا؟ لأن الإنسان يتأثر.
1: نعم.
0: القرين يتأثر بقرينه. الأخلاء يومئذ بعضهم ببعض عدو إلا
1: المتقين. نعم.
0: لا تجالس إلا مؤمنا.
1: نعم.
0: هؤلاء أصحاب الشبهات والملاحدة وأهل البدع وغيرهم يتأثر بهم.
1: نعم.
0: الإنسان عنده نقطة ضعف وعنده كذا، وهؤلاء لديهم شبهات وعندهم. أتذكر بعض مشايخنا وعلمائنا رحم الله من مات منهم وبارك في أعمار من هو على قيد الحياة، كانوا يقولون، كان بعض الأخوان يقولون يسألون شيخ أنا بدرس النحو عند فلان لكن هو من أهل البدع وعنده من البدع المكفرة والبدع. قال لا، بتاخذ منا نحو وبيضيع دينك، بتاخذ منه الأدب والبلاغة ويضيع دينك، لا اجتنبه.
1: نعم.
0: ولو أن تذهب إلى من هو أقل منه فقها أو كذا دراية في ذلك العلم، أو تاخذ منه رواية مثلا في القرآن أو.
1: نعم.
0: وممكن وهو من أهل البدع أو من أهل الزيغ ومن أهل الضلال ومن أهل وحدة الوجود وغيرهم، يوقعك في شبهة ويوقعك في حبائلة لا يدخلك في متاهة إن دخلت فيها ما تخرج، لا ابتعد.
1: لا مستحيل. لا.
0: يقولون من خلق الله؟ هاي كله سؤالهم.
1: نعم.
0: ولا لا؟
1: صحيح.
0: يقول لك من خلق الله؟ يقول أنت مخلوق وهاي مخلوق، السماء مخلوقة. طيب من خلق الله؟ من خلق الله؟ سؤال غير منطقي. أهل الاختصاص يقولون هذا السؤال غير منطقي، لا يمكن لخالق أن يخلق.
1: الله أكبر.
0: من النهاية ما في واحد اثنين. لا يمكن ل

0: لخالق، والخالق هنا الله جل جلاله،
1: لا إله إلا الله،
0: أن يكون مخلوقا. والله ليس مخلوقا لنسأل من خلقه.
1: نعم.
0: فهذا اختصار والله تبارك وتعالى قديم ليس حديثا، أول ليس قبل شيء، فلا ينطبق عليه قانون الحوادث.
1: نعم.
0: في السؤال عن خالقه والسؤال عن من أحدثه، ومتى وجدت الأجرام السماوية، متى وجدت الأفلاك، متى وجد الإنسان، متى وجد الجن، متى هذه المخلوقات، ممكن نسأل متى وجدت، لكن الخالق لا نسأل ولا يجوز أن نسأل، بس سؤال غير منطقي، سؤال علميا غير جائز، يدل على يعني عدم سلامة السائل، سلامة عقله وسلامة نيته وسلامة قصده.
1: ومع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ما نفعل إذا ورد هذا السؤال فضيلة الشيخ.
0: نعم.
1: إذا ورد لنا هذا السؤال بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعل، يعني لا يزال أحد الشيطان بأحدكم حتى يقول لهم
0: من خلق مثلا الله. لو جاءت إنسان هذه الهواجس،
1: نعم،
0: يقول وتأتي للمؤمنين
1: طبعا
0: يتضايقون،
1: نعم،
0: من خلق الله، لا الله مو موجود، فهنا ماذا يفعل؟ قل آمنت بالله، آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، قم توضأ وصل، قم اشغل نفسك به،
1: نعم،
0: أو اتصل على أحد من إخوانك واجلس معه،
1: نعم،
0: اقرأ القرآن، لأن هذه الأفكار هي التي تفسد على هؤلاء المخلوقية من صفات الحوادث،
1: نعم،
0: الأشياء التي وجدت بعد أن لم تكن موجودة،
1: نعم،
0: فكيف نصف الخالق بصفات الحوادث وننسب إليه سبحانه وتعالى ما لا يليق؟
1: نعم.
0: يقول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم
1: سبحانه وتعالى.
0: نعم. فعلى الإنسان أن يتجنب ذلك. وإذا علمنا عن بعض الأشخاص الذين تأثروا مثلا بهذا الفكر وغير ذلك، ممكن أن ندلهم على مواقع متخصصة،
1: نعم،
0: في مناقشة الملاحدة، وعلى بعض الإخوة
1: إذا كانوا فعلا يبحثون عن الحق.
0: إذا يبحث عن الحق، هو أكثر هؤلاء لا يبحثون عن الحق،
1: نعم،
0: وأكبر دليل دش عليهم في بعض مواقعهم، حاول تنصحه أو تناقشه بأدب،
1: ما يقبل،
0: لا أي ما يقبل، رأسا يسبك،
1: نعم،
0: يسب ويستخدمون كلمات بذيئة جدا جدا جدا،
1: حسبنا الله.
0: اي وهذا سلاح من العاجز.
1: إيه نعم.
0: هو مو جالس معه مباشره، انا اتخيله لو كان جالس معنا مباشره انه بيصرخ وبينفعل، لانه هو بالكتابه.
1: اي نعم.
0: فما يستطيع يصرخ بالكتابه.
1: صحيح.
0: احيانا يحط ها ها ها ها, ها, ها انت وكذا وانت متخلفين وانت كلام، وبعدين من يحس نفسه انه محصور حصرته وما عنده دليل، ما عنده، نعم، اي حجه، يبدا يسب ويبدا يشتم ويبدا، نعم، فهذا الملحد، أي ملحد أقول له إذا كنت أنت عربي اجلس اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن وارجع إلى تفسيره، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن وسوف تهتدي كما اهتدى من قرأ عليهم نبينا عليه الصلاة والسلام القرآن،
1: صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم وبارك فيكم.
0: آمين.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: حث الله المؤمنين دائما على التشاور فيما بينهم لخير حياتهم، وخصوصا في هذه السورة. القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان.

0: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الشورى، استمعتم إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: فيما يلي تبقون مع تلاوة مباركة لسورة الرعد بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشى

0: الباب.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الرعد.
3: اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: تستمعون الآن إلى تلاوة طيبة مباركة لسورة النحل بصوت الشيخ خالد بن فهد الجليل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين، مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. الأذكار.

0: الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تقدم سكون سكون مع فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون. سكون سكون من إخراج فهد الجزاف.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وما زال حديثنا موصولا مع برنامجكم سكون. من المشاكل التي قد تهدم الحياة الزوجية أو قد تجعل الحياة الزوجية مريضة مرضا مزمنا لا يمكن شفاؤه هو كثرة الانتقاد. بعض الأزواج والزوجات كأنه يجيد فن الانتقاد لدرجة أنه يعني يستطيع أن ينتقد في أحلى اللحظات، يستطيع أن يفسد أجمل اللقاءات. لماذا؟ لأنه يعني ينتقد انتقاد ما تملأ عينه الإيجابيات الموجودة، يركز على فقط تقصير هنا تقصير هناك. يعني مثلا زوجة متقنة لبيتها، تنظف البيت وترتبه وتسنعه وما شاء الله بيتها فعلا جميل. مثلا الشهر قلنا 30 يوم، يوم من الشهر هي 29 يوم تمام، يوم تعبانة مريضة يعني ما لها خلق، ما رتبت ما سنعت، صار في شوية كركبة في البيت. تصور بعض مثلا بعض الأزواج يأتي ما يتذكر 29 يوم اللي البيت ما شاء الله تبارك الله، لا ينتقد ويلوم ويذم هذا. طيب يا أخي، هي الحين 29 يوم ما تعادلها، ما لو غمسناها اليوم في 29 ضاع. لكن للأسف البعض من هؤلاء ما يعي خطورة هذا، لأن كثرة الانتقاد كثرة الانتقاد تولد النفور، تولد الملل، تولد الجفوة، تولد عدم المبادرة. يعني تقول لك طيب أنا يعني اشتغلت ما اشتغلت ورا قاعد ينتقدني، خلاص خليها هي منتقدني منتقدني، بدل اليوم خلي 10 يوم بلا ترتيب، أخذ راحتي، يعني أنا منتقدة منتقدة. وهكذا مثلا بعض الزوجات يعني دائما لما الزوج يكون يعني حالته المادية مذاك أو كذا، فتشوفه يعني يطلعها على قد الإمكانية، يروح مطعم يروح كذا، يعني على مثل ما يقول ماد ريولة على قد الحافة. وإذا جاء يوم وطلبته قالت له مثلا طلعني، قال لها والله ما عندي بيزات، خليها إن شاء الله على الشهر القادم على ما ينزل المعاش على كذا، تجعل نقد وذم وانتقاص واتهام بالتقصير طيب ليش؟ يعني ما شفتي بقية الشهر كيف يتعاملوا وياك؟ بل والله أعرف قصة، الرجل كان يعطي يعني بطاقته مال الصراف في زوجته وتصرف، ومع ذلك لا تشكر تذم، ليش؟ اليوم ما قدرت تشتري كذا لأن بطاقتك خلصت. طيب هو الآن المسكين قاعد فقط ياخذ مثل ما يقول من إيدك ياخذ مصرفه، يعطيك كل المعاش وانت قاعد تصرفين عليه، ذمينه ليش؟ هل أخفى عنك شيء؟ هذه إمكانياته وكذا، بالعكس أنت ساعديه سانديه حتى تطورينه حتى يحاول يحصل يعني يحسن من مداخيله. لكن مسألة النقد هذا أقول يا جماعة كفوا عنه. ليش؟ لأن النقد يؤلم ويثبط، بينما المدح حتى لو في تقصير الإنسان، يعني مثلا شوف الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا مبدأ عظيم أن احنا نشجع المخطئ حتى ينجح، مو نذم الناجح حتى يفشل. ولذلك شوف لما أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها قصة رؤيا بن عمر عبد الله بن عمر على النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ قدم مقدمة رائعة جميلة، وكل رسول الله جميل، كل أقواله ما شاء الله تبارك الله أحسن الناس خلقا بل أحسن الخلق خلقا. ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول عليه الصلاة والسلام يقول نعم الرجل عبد الله لو يقوم الليل، نعم الرجل عبد الله

0: لو يقوم الليل. يعني قيام الرسول كان يريد يوصل رسالة لعبد الله بن عمر أنه يعني مثلك أنت رجل أو شاب مقبل على الله، مقبل على الدين، مقبل على كذا، لكن ينقصك قيام الليل. لكن بما قدم له، قدم له نعم الرجل. فأنت تريد تنتقد زوجتك، اثني عليها قبل لا تنتقدها. تردين تنتقدين زوجك، اثني عليه قبل لا تنتقدينه. إذن كثرة النقد تولد الملل والنفرة في النفوس.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج سكون سكون، مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون والمخرج فهد الجزائري.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: غافر. سميت هذه السورة بهذا الاسم لأن الله سبحانه بدأها بذكر هذا الوصف الجليل والذي يعني لنا الشيء الكثير. سورة غافر يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ محمد عتيق الصنوي. بسم

العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ محمد عتيق الصنوي تلاوة مباركة لسورة غافر.
3: سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.
4: يا رب العالمين.
5: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الحجرات بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الحجرات.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، قد آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء.
1: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد.

0: سورة آل عمران.
1: أدعية من القرآن.
0: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.
2: لك

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة فصلت.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
3: فضيلة الشيخ الأخ أبو أحمد يسأل في سؤاله الأول عن من يواصل الأكل بعد أذان الفجر في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان أيضا وقت السحور يعني.
4: نعم.
3: لكنه يواصل الأكل يقول معي لآخر الأذان، والبعض يكون تأخر عن حبوبة أو كذا أخرها فيستعجل في أخذها مع

0: في مع الأذان يعني، فما حكم ذلك؟
1: شوف بارك الله فيك، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى نتأكد دخول الفجر الصادق. اليوم في الأمصار وفي المدن وفي القرى مع كثرة الأنوار الموجودة لا نستطيع، والخيط الفجر خيط،
0: نعم،
1: سماه رب العالمين الخيط الأبيض من الخيط إيش؟
0: الأسود
1: من الفجر. فمع هذه الأنوار ما نستطيع أن نميز، فنعتمد، وليس هناك من يؤذن اليوم باعتمادا على إلا مثلا في بعض الأماكن المظلمة في البعيدة عن عن العمران وكذا، ربما يكون في غير بلداننا طبعا، لكن على الغالب لا يوجد. فبناء على ذلك بارك الله فيك، نحن نمسك مع أذان المؤذن الثقة المستأمن المكلف من قبل الجهات المعنية، وهناك تقاويم يعمل بها بإشراف الدولة وبإشراف وزارات الدولة، طيب، وتصدر بموافقة ولي الأمر، وفي هذه اللجان من المتخصصين في علم الفلك وفي علم الحساب وفي علم الشرع والفقه والإلى آخره.
0: لا.
1: هذه التقاويم دقيقة، فإذا قال المؤذن الله أكبر دخل الفجر. إذا قال المؤذن بناء على التقويم المعتمد الله أكبر دخل الفجر، مو على نظرك أنت ولا تقديرك أنت، واضح؟
0: نعم.
1: فبمجرد أن يقول مؤذن الله أكبر أمسك. لكن ما تنتظر، هناك بعض المؤذنين يؤذن في نصف دقيقة أو أسرع، وبعض المؤذنين يكون يأخذ له خمس دقائق يمطط.
0: نعم.
1: تقعد خمس دقائق تأكل ها بتخلص لك جدر. لا، ليس هكذا. الله أكبر انتهى، إلا ما استثنية استثناء، إذا كان يقول عليه الصلاة والسلام الإناء على يد أحدكم، إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، إناء شراب، إناء طعام، إناء عصير، ماء، ها، فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته، وانت قاعد تشرب إلا يكون أو تأكل والإناء على يدك، قال الله أكبر، لا تضعه حتى تقضي منه حاجتك، هذا استثناء. لكن غير هذا، الله أكبر تقوم تذهب إلى الثلاجة وإلى المطبخ وتأكل، هذا لا. يعني يوقع الإنسان في الاستهتار وفي الاستهانة، كل واحد يقدر، هو يقدر. حتى وصل الأمر إلى أن البعض، سمعنا عن البعض ينتظر ويجلس ويجلس ويجلس حتى يظهر النور.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: هذه الإسفار بارك الله فيك، هذه مو الفجر.
0: لا.
1: فرق بين الإسفار وبين الفجر، فدخول الفجر شيء خيط ما يتبين لنا في المدن من كثرة الأنوار، والإسفار أمر آخر. فعلى الإنسان أن يتقي الله في صيامه، وهي صيام فريضة. نحن ما نقول أن تمسك قبل الأذان بكذا دقيقة وكذا، هذا كله غير مشروع، وإنما تمسك مع دخول الفجر. نعم،
0: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أذكار الصلاة، دعاء استفتاح الصلاة.
3: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت

0: والثلج والبرد.
1: متفق عليه.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
1: رواه ابن ماجه. وكان يزيد في صلاة الليل على هذا

0: أخه ونفسه.
1: رواه أبو داود.
0: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. رواه مسلم.
0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
1: رواه مسلم.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ذو المجد.

0: رواه أبو داود. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل:
1: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
0: متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل:
1: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني.

0: رواه مسلم. أدعية الركوع.
1: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم.
0: رواه ابن ماجه.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده،
2: سبحان ربي العظيم وبحمده،
1: سبحان ربي العظيم وبحمده.
0: رواه أحمد والدارقطني.

0: اغفر لي.
1: متفق عليه. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده.
0: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع لك.

0: رواه مسلم.
1: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
0: رواه أبو داود ما يقال عند الرفع من الركوع.
1: سمع الله لمن حمده.
0: رواه البخاري.
1: ربنا ولك الحمد.
0: وتارة يقول
1: ربنا لك الحمد،
0: وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، وتارة

0: والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: رواه مسلم. وتارة تكون الزيادة
0: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم

0: أرضى.
1: رواه البخاري. وتارة يقول في صلاة الليل:
0: لربي الحمد، لربي الحمد.
1: رواه النسائي. الدعية السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
0: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى.
1: رواه ابن ماجه. وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك:
0: سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده.
1: رواه أحمد والدارقطني.
0: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.
1: متفق عليه.
0: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
1: رواه مسلم.
0: اللهم لك سجدت.

0: نفسك.
1: رواه مسلم.
0: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
1: رواه أبو داود.
0: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.
1: رواه مسلم. دعاء سجود التلاوة، ومما ورد من دعاء في سجود التلاوة:
0: سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: رواه الترمذي والحاكم.

0: رواه الترمذي. ما يقال عند الجلوس بين السجدتين:
1: ربي اغفر لي،
0: رواه ابن ماجه. وفي لفظ:
1: ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني،
0: رواه ابن ماجه.
2: فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم: السلام إذا دخل المرء بيته. السلام إذا دخل المرء بيته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم،

0: يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. السلام على الأطفال. عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. للسلام آداب ينبغي للمسلم أن يراعيها، فمن ذلك استحباب السلام على الأهل عند دخول البيت لما فيه من البركة باستفتاح لقائهم بهذه السنة المباركة. ومن آدابه السلام على الأطفال لما فيه من التواضع لهم وتعليمهم سنة السلام. ومما يستفاد من الحديث الشريف استحباب السلام إذا دخل الرجل بيته، واستحباب السلام على الأطفال لما في ذلك من التواضع وتعليمهم سنة السلام. فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: مستمعي إذاعة القرآن الكريم من البحرين، تبقون الآن مع سورة النور التي خصها الله عز وجل ببعض الأحكام الجنائية المهمة، والتي تحدثت عن حادثة الإفك بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة

0: اللهم اغفر لنا يا رب. اللهم اغفر لنا.
1: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب.

الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين.

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة

0: الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى الأحكام الاجتماعية والآداب الإسلامية الراقية في سورة النور بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
2: الأذكار. كان صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا قال:

0: وكان إذا وضع ثوبه قال:
1: بسم الله.
2: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
3: أسعدكم الله ووفقكم
2: وأرضاكم ورضي عنكم.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح،
3: أثير الروح.
4: تستمعون فيما يلي أيها الأحبة إلى تلاوة لما يتيسر من جزء قد سمع بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

بينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا

ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله

فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.

فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن

ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم

وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته

قد أحاط بكل شيء علما. صدق الله العظيم.

واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.

وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون

0: فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من جزء قد سمع بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
3: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
4: الروح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: سبحان

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم.

0: اللهم يا من يغفر الزلات،
1: اللهم يا من يغفر الزلات
0: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين. يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين، رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها. اهدني لأفضل العبادات، وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة القصص.

اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس ما تيسر له من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة البقرة بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس. القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، ومن فضائل السور ما جاء في فضل سورة البقرة، ومن الآيات التي لها فضل عظيم وهي من سورة البقرة هي خواتيم سورة البقرة، أي آخر آيتين من سورة البقرة. جاء في حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، أي تكفيك من جميع الشرور. آيتين تقرأها في كل ليلة تكفيك من كل الشرور. اليوم اللي خاف على أبنائه ويخاف على أسرته، لما تتصل لهم وأنت بعيد عنهم في سفرين أو في عملين أو ما شابه ذلك، لتكون وصيتك بالليل في المساء، ها، اتصل في أم العيال تسأل عنها، تتصل في الأبناء تسأل عنهم، قل يا يبا لا تنسى تقرأ آخر آيتين من سورة البقرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفتاه، أي تكفيك من جميع الشرور، وفي هذا حفظ من الله عز وجل، ها، للعبد، ها. وهذا أعظم ما يوصى به، أن يعرف المسلم هذا الفضل وهذا الأثر المتحقق من تلاوة هاتين الآيتين العظيمتين. وأيضا جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. إذا قرأت خواتيم البقرة في دار، في بيت، ثلاثة ليالي ما يقرب الشيطان هذه الدار. والشيطان ينازع الإنسان في كل شيء، في فراشك، في طعامك، في سقائك، في كل شيء ينازعك الشيطان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى في اللقمة، قال: إذا سقطت اللقمة من أحدكم قال فليمط ما بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. حتى اللقمة اللي تطيح منك الشيطان حريص على أن يفسدها عليك وأن يأخذها منك. شوف كيف ينازعك عشان تسوي سياج من الحفظ تحفظ به أسرتك وبيتك. اقرأ آيتين من سورة البقرة الأخيرة خواتيم البقرة حتى لا يقرب الشيطان من طعامك وشرابك، ولا يخل ذلك ببركة رزقك في البيت. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بحفظه.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.
2: أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد،

0: أذكار النوم.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها.

0: قال ابن عباس رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.
1: من فضائل سورة الملك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.

0: 106
1: فاصلة واحد FM
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح. أثير الروح.

اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ما يقال عند الذبح أو النحر. يقول الرجل عند الذبح:
1: بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني.
0: رواه مسلم. دعاء الأضحية:
1: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد.
0: رواه أبو داود.
2: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العناتي سورة الفرقان.
1: بنقاء حبات المطر،
2: بنقاء حبات المطر،
1: وصفاء أجواء الربيع،
2: وصفاء أجواء الربيع،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
1: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
2: 106.1 FM
1: أثير الروح. أثير
3: الروح. من القرآن الكريم نستمع الآن وإياكم أيها الإخوة إلى تلاوة عطرة مباركة يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما يتيسر له من سورة النمل.

يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا. يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة طه بصوت القارئ أسامة الصافي.

يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

كنا مع آيات مباركة حوت العظة والإبداع في البيان. استمعنا وإياكم إلى سورة طه بصوت القارئ أسامة الصافي.

0: لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قالت

0: تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح. تستمعون فيما يلي إلى تلاوة لسورتي الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.

0: يعلمون
1: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

آخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون

فطل والله بما تعملون بصير.